إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإنما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع.

انهار اليوم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء الخميس الموافق 8 أكتوبر تشرين الأول من عام 2026 ميلاديا الموافق 27 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا. أهلا وسهلا فيكم بهالإطلالة دائما اللي تعودتوا علينا من خلال أثير والشاشة نطل عليكم بالبرنامج برنامج الصباحي برنامج طلة فجر من الأحد للخميس من 7:30 لـ9:30 على اتصال وتواصل مع حضراتكم في كل صباح في كل مشوار صباحي. أهلا بكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. أكيد بنرحب بكم كافة بنصبح على كل متابعينا كل مستمعينا أكيد السائقين على الخطوط الداخلية والخارجية يسعد صباحكم كافة.

صباح نهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع، لكن لكل نهاية بداية، والبداية إن شاء الله يا رب تكون خير أجمل وأفضل وأحسن بمشيئة رب العالمين. أكتوبر الوردي، كونوا دائما في هذا الشهر واعيات، كونوا دائما مراعيات لكل أموركم الصحية والبدنية. فصباح الخير لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا. أكتوبر الوردي مش مجرد شهر عادي على النساء، أكتوبر الوردي من خلاله بتزيد عمليات التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. شو بنخسر؟ ما بنخسر ولا أي شيء، لكن بنخسر لما نكتشف متأخر، لأنه إحنا ما اكتشفنا في البداية وما كان في عنا فحص مبكر. صباح الخير لكل الأمهات، خاصة اللي بيكون في عندهم سجل عائلي. أرجوكم لا تتأخروا ولا تتوانوا. صباح الخير لكل امرأة فحصت واتطمنت على حالها، صباحكم فلو ياسمين. صباح الخير لكل النساء المصابات بسرطان الثدي، شافاكم وعافاكم الله. صباح الخير للقويات اللي حاربوا هذا المرض وطلعوا منه سالمات غانمات، مشافيات ومعافيات. فصباح الخير لكم جميعا. صباح المشاهد الحلوة الجميلة من طول كرم الرائعة، طول كرم اللي إن شاء الله يا رب نبض الحياة يكون موجود فيها دائما وأبدا، طول كرم اللي هي بأمس الحاجة لأي كبيرة وصغيرة تكبر وتعلى وتتعمر، وإن شاء الله يا رب رح تتعمر بهمة أبنائها وشبابها وكل زوارها ومحبيها. صباحكم فلو ياسمين.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا، أكيد مكملين معكم بصباحياتنا بإطلالاتنا. أرقام الاتصال بالتواصل على الرقم 0928 49، المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599 40990. صباحكم فل وياسمين مستمعينا ومشاهدينا، كمان بنصبح على كل اللي انضموا وأيانا، بنحكي لكم صباحكم فل وياسمين من طول كرم إلى نابلس وجنين ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحة وكل مناطق الضفة الغربية، إلى سلفيت لقلقيلية لطوباسة، إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية، إلى أهلنا في الداخل فلسطين المحتل، أسعد الله صباحكم أينما كنتم، إلى أهلنا في كل مكان وفي كل زمان، إلى أهلنا في غزة، إلى أهلنا أبناء فلسطين المغتربين، صباح الخير أو مساء الخير، المهم دائما يا رب تكونوا بصحة وبسلامة وبخير أهل فلسطين، أبناء وبنات فلسطين المحبين. وبنحكي كمان صباح الخير للجميع، لكل المحبين اللي دائما بيكونوا معنا وإيانا في كل المناسبات وفي كل الأوقات. من طول كرم الحبيبة أبرق التحيات إلى كل أهلنا في محافظة طول كرم، من شمالها إلى شرقها إلى غربها إلى جنوبها، يعني بنحكي صباح الخير لكل أحياء مدينة طول كرم، الغربي الشرقي الشمالي والجنوبي، صباح الخير إلى كل ضواحيها عزبها، صباح الخير إلى منطقة الكفر الشعراوية ووادي الشعير، صباحكم فل. بإمكانكم الاتصال والمشاركة دائما معنا من خلال أرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة. بنحكي صباح الخير عمر البلعاوي إلك ولكل سائقي خط نور شمس، كل سائقي خط شويكة، خط العزب كافة، خط كفة، خط شوفة، خط فرعون، خط الكفريات كلها دون استثناء منطقة الكفريات، ومين كمان خط ارتاح، ومين كمان ضل عنا خطوط خط الشعراوية وخط وادي الشعر عشان ما يزعلوا منا أي حدا من الخطوط. وكمان بنصبح على كل أصحاب مكاتب التكاسي اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أفأم، بنحكي وبنقول يا هادي في صباح نهار اليوم الخميس، على وعسى يكون نهار جابر للقلوب يا رب، الرزق الوفير في هذا اليوم وفي هذا الصباح، اللهم يا من وزعت الأرض وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. صباحكم فل ياسمين.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وما كنتم وإيانا بالاستماع والمتابعة. صباحكم فل وياسمين. صباح الخير للي انضموا معنا بهذه اللحظات والمشاهد الحلوة والجميلة من مدينة طول كرم الحبيبة. صباح الخير يا بلاد، صباح الخير. الله يا كرما تبسط ألف كرم. قد ما أحكي أني أنا معجبة بهذه الصورة لليوم صرنا بنشوفها في مدينة طول كرم وتحديدا لوسط ميدان جمال عبد الناصر. لا يمكن أني هيك أوصف لكم قديش أنا اليوم سعيدة جدا صدقا، وخاصة بكل جزيرة، بكل منطقة، بكل دوار جزيرة رصيف بنقدر نزرع ونحط فيه ورود، فليش لا؟ بالعكس إحنا بنطالب أنه دائما يكون هناك عنا مناظر جمالية وخضراء في مدينة طول كرم. فكل التحية للبلدية، كل التحية للطواقم العاملة في الميدان في ساعات متأخرة، العمل جاري على قدم وساق لحتى يكون في هناك منظر أكثر حضارية وجمالية مدينة طول كرم. تقليم الأشجار باستمرار، فوالله كل التحية. كمان عمال النظافة يعطيهم ألف عافية وريتهم سالمين دائما، واجبهم على راسنا من فوق أنه نشكرهم ليل نهار. فصباح الخير لإلكم جميعا. كمان أنا اسمحوا لي أني أوجه التحيات الصباحية لأشخاص التقيت فيهم يوم أمس ووعدتهم أني أصبح عليهم شخصيا. بدي أحكي صباح الخير لأشرف الكرمي. سيد أشرف الكرمي يسعد صباحك يا رب، يديم عليك الصحة يا رب ويسعد كل أوقاتك. مستمع دائم صباحي لإلنا في برنامج طلة فجر. صباح الخير للدكتور يحيى فحماوي وزوجته ميس فحماوي، يسعد صباحكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. وأستاذة ميس كمان من اللجنة التحضيرية لمهرجان طول كرم بنعمرها فيعطيها ألف عافية، هي والسيد بلال يسعد صباحهم يا رب. وإن شاء الله كله كل الأمور تسير على قدم وساق وتكون على أحلى ما يكون. كمان زميلنا على أحمد الجلاد في المتابعة ويسر السرغلي يعطيهم ألف عافية. بنحكي صباح الخير لكل المجلس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طول كرم جميعهم. العم أبو عدي يسعد صباحك، التقيت فيه كمان صبحه بكل الخير. أبو آدم قيس عود وكل أعضاء الغرفة التجارية دون استثناء صباحهم فل وياسمين. كمان بنحكي لفخري، يسعد صباحك يا رب يا فخري، صبحك بكل الخير. لمين بنحكي كمان صباح الخير؟ صباح الخير للجميع، لكل شخص بيشتغل وبيعمل علشان يكون عنا هذا المهرجان بأحلى ما يكون وبأحلى صورة. بدنا نحكي صباح الخير للعم أبو عمر من جاست برو إيفنت بتنفيذه أكيد مهرجان طول كرم بنعمرها. فصباحكم فل وياسمين. هي أنا وفيت بالوعد، بعتهم بارح أصبح عليهم شخصيا ووفيت بالوعد الحمد لله رب العالمين. بنصبح على كل الستات والصبايا اللي بيسمعونا حاليا، صباحكم فل. أنا بدي أحكي لكم شغلة، الدنيا ما بتستاهل وما بتسوى أنه نزعل ونعصب ونتضايق على أي إشي فيها. الدنيا بتستاهل إنه إحنا نهتم في حالنا، نعيش فيها كل يوم بيومه، ننسى أي شيء ممكن يعكر مزاجنا. إذا بدنا نطلع على تعكيرات المزاج فحدث ولا حرج، وإذا بدنا نطلع وندق على كل تفصيلة كبيرة وصغيرة فحدث ولا حرج. معناها بنقعد بالغرفة بنحط إيدنا على خدنا، بنسكر هالبواب وما بنحكي مع الناس. المهم والشاطر اللي دائما بيقلب صفحات بيعيش اليوم بيومه، هذا هو المهم. فبنحكي لكم أعزائي المشاهدين والمتابعين صباحكم فل وياسمين. الصباح له رونق خاص، فكل يوم الصبح لما بتصحوا بكير، أنا ما بعرف كيف الصراحة الناس الكسولة بتصحى متأخرة، حتى لو نايمين متأخرين، ما في أحلى من بركة الصباح وبركة اليوم في ساعات الصباح الباكرة. فتوكلوا على الله، توكلوا على رب العبادة، واتركوا كل الأمور إلى رب العالمين. وإن شاء الله ربي دائما نكون موفقين في كل خطوة في كل مكان وفي كل زمان. صباحيات العمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير من برنامج أحلى صباح. أرسل أطيب التحيات من طاقم وشركة سنوبر للسلطات الغذائية. معكم محمد علي مدير المبيعات والتسويق، وبنصبح بكل حب على تلفزيون الفجر الأصيل وعلى فريق عملنا الرائع. يومكم مبارك وموفق، يسعد صباح أحكم جميعا. إن شاء الله يربي كل طاقم شركة سنوبر، بنوجه لهم كل التحيات وبنتمنى لهم إن شاء الله دوام التوفيق بمشيئة رب العالمين. ورح يكونوا كمان من شركاء النجاح اللي موجودين ومشاركين بمهرجان طول كرم بنعمرها. فست الكل
ما عليك إلا أنك تكوني مستعدة لقضاء 4 أيام ممتعات أنت وعائلتك وأولادك، صديقاتك، أهلك، أسرتك، خواتك وأولادهم. اجتمعوا وتجمعوا في مكان واحد في كل شيء بدك إياه. شو بدك أحلى من هيك؟ أولادك مخصصة لإلهم أكبر مدينة ألعاب ومنتفخات، يعني شيء ما حصل من قبل. إذا أنت بدك إلك ولأولادك تاكلوا تشربوا تنبسطوا، فكمان بمنطقة المطاعم عنا عدد كبير من المطاعم والمحلات تتحلوا وتاكلوا أشياء زاكية، تتغدوا تتعشوا اللي بدكم إياه، كله موجود. وعنا مساحة كبيرة لمنطقة الجلسات، بالإضافة إلى أنه رح يكون في عنا فقرات غنائية للأطفال، فرق لأول مرة بتكون موجودة في طول كرم، فيعني بيستاهلوا نحكي لهم اللجنة التحضيرية كل الشكر لإلكم. زميلنا علاء الجلاد بصراحة كان ساعد بشكل كبير إنه يجيب عنا فرق غنائية لأول مرة بتكون موجودة في طول كرم، ونجح في هذا الأمر والموضوع، فبنحكي له يعطي العافية علاء. وكمان في عنا فرق مميزة أيضا، في عنا كمان فرق مميزة رح تكون غنائية، ممنوع التسريب، ممنوع هيك وصوني الشباب، ممنوع التسريب نهائيا، لكن ما عليكم إلا إنكم تكونوا موجودين معنا في هذا المهرجان لحتى تكتشفوا. عنا يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس، 4 أيام من السعادة، 4 أيام من الفرحة والبهجة. صباح الخير لكم جميعا. خلونا نروح مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء إلى محطاتنا اللي اليوم رح نناقشها نطرحها على مسامعكم في برنامج طلة فجر. جولة سريعة على أبرز العناوين اللي رح نحكيها اليوم. رح نحكي ما جرى وحدث يوم أمس في رامين وتحديدا في سهلها، وكيف بيعيش الأهالي والمزارعين تحديدا هذه الأيام خلال موسم قطاف الزيتون. كمان من مواضيعنا رح يكون عنا جزء مخصص للحديث بشكل أوسع وأكبر عن أكتوبر الوردي. رح نحكي عن أكتوبر اللي اليوم هذا الشهر الوردي اللي بنحكي من خلاله مديرية صحة طول كرم أطلقت فعاليات أكتوبر الوردي. شو يعني فعاليات أكتوبر الوردي من صحة مديرية طول كرم؟ كل هاي التفاصيل رح نعرفها اليوم مع مدير الصحة. كمان بضمن إطار أكتوبر الوردي رح نحكي عن خطوة بتاخديها حياتك بتحميها، التوعية والكشف المبكر في مواجهة سرطان الثدي في مختبرات ميديكير. كمان من محطاتنا لليوم بما أنه إحنا بموسم الزيتون رح نحكي عن زكاة الزيتون في موسم القطف، من تجب عليه وكم يخرج. أيضا آخر محطة من محطاتنا لليوم رح نتناول واحدة من القضايا المهمة بالمجتمع الفلسطيني، قضايا بتحكي عن الإطار القانوني وبالأكثر عن الإطار النفسي والاجتماعي، كيف ممكن نفسرها ونحللها. اليوم بمجتمعنا للأسف عمالنا بنلاحظ ارتفاع وتيرة ظاهرتي الانحراف والجريمة، وبالتالي هذا الأمر رح نناقشه اليوم من الناحية النفسية الاجتماعية والاقتصادية، كيف ممكن ندرس هذه الظاهرتين، كيف ممكن نفسرها، وكيف ممكن إحنا نوضع قوانين ونوضع أسس لإيجاد حلول وإيجاد إنهاء هذه الظواهر في مجتمعنا الفلسطيني. ولكن أول محطة من محطاتنا لنهار اليوم مستمعينا ومشاهدينا حتكون بما يتعلق بالجولة الإخبارية والاطلاع على آخر التطورات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في الجولة الإخبارية والتي نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي طمون وعقابة في محافظة طوباس. مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة يقول إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابة شمال طوباس، دهمت عددا من منازل المواطنين، احتجزت نحو 25 مواطنا وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد اتخاذ أحد المنازل مركزا للتحقيق. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، جابت شوارعها دون أن يبلغ عن حالات اعتقال. جماهير غفيرة من أبناء شعبنا شيعوا مساء أمس جثمان الشهيد علي حسن يسر البزاري 44 عام إلى مثواه الأخير في قرية برقة شمال نابلس. انطلق موكب التشييع بمركبات من مستشفى رفيديا باتجاه منزله في برقة لإلقاء نظرة الوداع عليها، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا. كان البزاري قد استشهد خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطف الزيتون. سنكون وإياكم بتفاصيل هذا الخبر مع الزميل منال زيدان في محطاتنا لصباح اليوم ومشوارنا الصباحي. في الجولة الإخبارية أيضا، استطلاع للرأي نشرته قناة الأخبار 13 الإسرائيلية أظهر تعادل حزبي يشار برئاسة جادي أزنيغوت والليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في صدارة المشهد الانتخابي بواقع 20 مقعدا لكل منهما، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات. وحسب الاستطلاع تراجع يشار بمقعد مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما ارتفع الليكود بمقعد ليحصل كل منهما على 20 مقعدا.

متواصلين وإياكم في هذه الجولة الإخبارية. وتحذيرات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وصلت بشأن وجود تنظيمات مسلحة في النقب إلى طاولة الحكومة الإسرائيلية، فيما طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجابات. وجه الشباك إلى إعداد تقرير شامل وخطة لوقف هذه الظاهرة. من أبرز العناوين الإخبارية في الشأن الإسرائيلي، رئيس حزب يشار والمرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية جادي إزنيغوت هاجم مساء أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحقيق صحفي من المتوقع نشره في نهاية الأسبوع، ويتناول إزنيغوت التحريفات التي أجراها نتنياهو على ما يبدو في وثيقة جرى تقديمها إلى مراقب الدولة بشأن أحداث 7 أكتوبر. ودعا إزنيغوت المستشار القضائي للحكومة إلى التعمق في القضية وإصدار تعليمات بفتح تحقيق جنائي فوري وشامل للتحقق من الفجوات بين الوثائق الأصلية والمواد التي قدمها نتنياهو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر كان مروعا. وأضاف ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أن إيران تمر بظروف صعبة وأن أسعار النفط ستتراجع حسب تصريحاته. مع نهاية هذه الجولة نستعرض لكم آخر تطورات الحالة الجوية. دائرة الأرصاد تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الخميس غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 2 مئويتين. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل ب3 شواكل فارزة 7 أجورات، الدينار الأردني يصرف ب4 شواكل فارزة 33 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواكل فارزة 44 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنت وإيانا في الاستماع والمتابعة صباح الحركة الجميلة لصباح نهار اليوم الخميس. أيضا من المتابعات الإخبارية على الصعيد الكرمي وعلى الصعيد المحلي، قوى من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الكائن بطول كرم، وقامت باحتجازه وعائلته داخل غرفة واحدة وقامت بتفتيش المنزل. أيضا بعد منتصف الليلة الماضية، قوى من جيش الاحتلال قامت باقتحام منزل الزميل الصحفي معين شديد الكائن بضاحية إسكان الموظفين كتابة بعد انتصاف الليل، داهمت منزل نجله المهندس أشرف شديد وقامت باحتجازه وزوجته داخل إحدى الغرف وحولت منزله لثكنة عسكرية لمدة ساعتين، كما تم اقتحام عدة منازل مجاورة وتفتيشها. بالسلامة لكل أهلنا وأحبانا، بالسلامة للزميل الصحفي معين شديد وعائلته الكريمة ونجله وزوجته، فألف سلامة على زميلنا الصحفي معين شديد من غير شر إن شاء الله، وبالسلامة لكل أهلنا في طول كرم الحبيبة. هذه آخر المتابعات والأخبار على الصعيد الكرمي والمحلي. مشاهدينا بنذكركم بأرقام الاتصال والتواصل من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 09-268-49، وأيضا المشاركات الهاتفية على الرقم المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 00970599-40990. ننتقل وإياكم مشاهدينا لأول محطة من محطات نهار اليوم الخميس. رح نحكي ونسلط الضوء أكثر عن رامين، هالبلدة اللي ما كانت بعيدة عن مشهد الاعتداءات المتكررة على المزارعين وعلى الأراضي. يوم أمس شهدت واحدة من أكثر الأيام قصة من خلال اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في سهل رامين وسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين. الاعتداء جاء في موسم الزيتون، الموسم اللي مثل ما كلنا بنعرف اللي بنستناه من العام للعام. للحديث أكثر عن تفاصيل ما جرى وآخر المستجدات داخل رامين وآخر الأوضاع في رامين، ينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي الزميل الصحفي من رامين السيد منال زيدان. أستاذ منال، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أخت ريهام، وتعازينا الحارة لذوي الشهيد والشفاء إن شاء الله العاجل للجرحى.
0: آمين.
1: دعنا
0: نبدأ من الحدث الأبرز، ما الذي جرى يوم أمس وسقوط شهيد عدد من الإصابات، ما تفاصيل ما جرى في سهر رامين يوم أمس؟
1: يعني كما شاهدتم ورأيتم عبر الصور والفيديوهات، أعتقد أنه لم تعد التفاصيل مهمة في مثل هكذا أحداث، فالمشاهد أحيانا والصور تعكس وتتحدث عن حجم إرهاب وتطرف وجرائم المستوطنين المتججين بالسلاح. ما جرى أنه مجموعة من المستوطنين كانت تحاول سرقة الزيتون في أراضي رامين بركة بالزارع. طبعا نحن نتحدث هنا عن أراضي متداخلة مع بعضها البعض. في المنطقة الشرقية من رامين ذهب المزارعون لقطف ثمار الزيتون، فحاولت مجموعة من المستوطنين سرقة محاصيلهم والاعتداء عليهم. طبعا المؤسف في الموضوع أنهم قاموا بإطلاق الرصاص الحي مباشرة على المزارعين دون سابق إنذار. المزارع الذي استشهد طبعا هو للأسف الشديد من قرية بركة رحمة الله عليه السيد علي، وهو أب لأطفال صغار جدا. أصيبت عائلات بالكامل بما فيها أطفال ونساء. ولكن يعني لنعود للخلف قليلا، قبل يوم من ذلك من أمس حاول المستوطنين الاعتداء على عشرات الأراضي في قرية رامين. يعني نحن نتحدث عن 3 أيام متواصلة من الاعتداءات وجرائم المستوطنين. في اليوم قبل 3 أيام اعتدوا على السيد مجير أبو رشيد وقاموا بضربه وكسر جواله، سرقوا محصوله الزراعي، سرقوا كل عدته الزراعية. ناهيك عن ذلك، قامت العشرات من المستوطنين بالاعتداء على الأراضي بفرش كأنها أراضيهم، وسرقت عشرات الأراضي في سهل رامين وبركة وبالزارية. في اليوم الثاني قام المستوطنون بالاعتداء، نحن نتحدث طبعا أخت ريهام عن مناطق ألف وليس سي، وهذا مهم، حتى وصل استبدادهم ودكتاتوريتهم إلى منازل المواطنين، حيث اعتدوا على أحد المنازل في القرية وقاموا بكسر باب البراكس الذي يملكه وسرقوا سيارة من نوع فورد. طبعا حضر الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الارتباط وطالبنا بمغادرة المكان وأن نترك للمستوطنين أن يفعلوا ما يفعلوا. امتد لأمس ما جرى، وكلكم شاهدتم طبعا، يعني أحيانا الصورة تتحدث عن نفسها، عربدة بكل معنى الكلمة، إرهاب بكل معنى الكلمة، جرائم بكل معنى الكلمة. الجيش الإسرائيلي كان وجوده فقط لحماية المستوطنين وإطلاق الرصاص والمسيل واعتقال وتدمير البيوت في رامين ومنطقة بالزارية وبركة.
0: يعني رامين ليست المرة الأولى التي يكون فيها هذا المشهد. رامين من سنوات تعاني من اعتداءات المستوطنين، لكن تصاعدت وتيرة هذه الاعتداءات بالآونة الأخيرة وتحديدا مع بدء موسم قطف الزيتون.
1: يعني احنا نتحدث عن 3 سنوات أخت ريهام، 3 سنوات والمشهد في القرية يتجه من السيء إلى الأسوأ بفعل هذا التطرف والإجرام الاستيطاني. 3 سنوات المزارع الفلسطيني في رامين والقرى المجاورة لم يحصلوا على أي قطرة زيت في منطقة السهل ووادي الجامع وراس الكلب. هذه المناطق محاذية للبؤر الاستيطانية التي أقيمت بحجج إنها بؤر رعوية أو أمنية أو عسكرية. نحن نتحدث عن تدمير كامل لشجرة الزيتون. 3 سنوات لم يهتم أحد في أرضه أو بشجر الزيتون واللوزية، فبالتالي هي تدمرت تلقائيا بفعل منع المستوطنين والجيش للمزارعين التوجه إلى أراضيهم. نحن نتحدث عن عائلات فقدت الأمل، أنا أتحدث عن الأمل في الوصول إلى أراضيها، وهم ينتظرون وكانوا ينتظرون السيء، الآن ينتظرون الأسوأ. رامين تعيش حالة، يعني أنا سأتحدث بشكل، يعني خلينا نحكي في المنطق، يعني المواطن الفلسطيني لا يملك والمزارع سوى مفارش الزيتون وبعض الطعام والماء وعرق التعب غبار الأرض، أما هم فيملكون السلاح ويملكون القوة. لا حول لنا ولا قوة. أنت كما رأيت بالأمس يعني يطلقون النار بشكل عشوائي على المواطن، المواطن فقد أرضه وفقد شجره وفقد قوته، وبالتالي التأثير نحن نتحدث عن 3 سنوات. ولماذا في موسم الزيتون؟ لأنهم هم يعرفوا رمزية الزيتون بالنسبة للمواطن الفلسطيني، كمان المواطن الفلسطيني يعود عليه دخل اقتصادي مهم من شجرة الزيتون، وبالتالي هم يريدون اقتلاعنا وتهجيرنا وتجويعنا حتى لا نبقى على هذه الأرض. وللأسف للأسف طبعا هناك مؤسسات تتغاضى عما يجري، ما قل منها تدعم المواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني.
0: طيب يعني الأحداث اللي شهدتها بلدة رامين يوم أمس، ارتقاء شهيد، عدد من الإصابات، اليوم كيف يبدو حال المزارعين اللي يعني هم بحاجة ضرورية أنهم ينزلوا على أراضيهم وممكن أنهم ينزلوا رغم كل هذا الخوف، لكن لو بدنا نحكي عن الحالة الاجتماعية النفسية من قلق وخوف محيط بالمزارعين، عليكم كأهالي رامين حتى في تنقلاتكم تحركاتكم نتيجة كل الأحداث اللي ممكن أنها تصير في البلدة نتيجة المشهد اللي عاشته يوم أمس.
1: يعني أنا كنت أتمنى، وطبعا كل الشكر لتلفزيون الفجر إنه يكون موجود حاليا في رامين، يعني خلينا نشعر بالكآبة بالصمت مدقع، يعني أحداث الناس خايفة، الناس تنتظر الأسوأ. يعني نتحدث عن 3 سنوات لم يستثنى الوقت ولا الأيام ولا الشهور، أصبح المكياس لدى المواطن والمزارع في رامين يقاس بمرور الوقت دون أحداث ومشاكل بينهم وبين المستوطنين. الواقع الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية أن تفرضه على المزارعين وعلى المواطنين في الضفة الغربية له تداعيات خطيرة أخت ريهام، وتحديات قد تكون لها نهاية البداية لإنهاء التواجد الفلسطيني. يعني أنت الآن تتواجد، أنا برامين، يعني مثل هذا الوقت عشرات العائلات كان يجب أن تتوجه إلى أراضيها لقطف الزيتون. أنا أحدثك من عمل
0: المشهد،
1: أقسم بالله أني أنا إلي نص ساعة سطح المنزل لم يمر أي مزارع باتجاه أرضه، الكل متخوف، الكل يراقب، باستثناء طبعا يعني خلينا نقول بعض المزارعين في الداخل في داخل القرية، لكن بشكل عام صمت مدقع، خوف، ننتظر الأسوأ. يعني بصراحة الوضع كثير سيء جدا، وإحنا بنتحدث عن مزارع لا يملك غير الفريش، ومستوطن يملك كل القوة والسلاح ومدعوم بالجيش، والمزارع الفلسطيني لا دعم له إلا كرامته وصموده وربنا. فبالتالي الوضع كثير كثير كئيب وصامت.
0: كل التحية لمزارعي رامين، كل التحية لأصحاب الأراضي، كل التحية للفلاحين اللي للأسف رغم كل يعني إحنا بنحكي عن بشاعة المشهد اليوم، عن صعوبة الظروف. رامين كانت تتغنى كواحدة من قرى فلسطين وبلدات فلسطين بموسم الزيتون، بأجواء موسم الزيتون نعتبره موسم مهم جدا، يعني مصدر دخل سنوي للمزارع، كان يبني ويعلي ويجوز أولاده ويدرس أولاده، وكان يعني بصراحة موسم كل العائلة بتجتمع فيه. لكن اليوم حسب ما أدلت بشهادتك أنه برامين قلة قليلة جدا من تستطيع الوصول إلى أراضيها اليوم وقطاف ثمار الزيتون بشكل طبيعي دون أي معيقات أو دون حتى شعور الخوف والقلق من أي هجمات من قبل المستوطنين. شو رسالة أهالي بلدة رامين اليوم إلى كل الجهات المعنية لمساندتهم مساعدتهم والوقوف جنبا إلى جنب وإياهم في هذا الموسم؟
1: أولا إحنا رسالتنا للداخل في قرية رامين والقرى المجاورة إنه يجب أن تتوحدوا وأن تنزلوا جميعا يد واحدة على كافة الأراضي، لا يجوز أن تنزلوا فرادى ويستفردوا فيها المستوطنين، هذا أولا. ثانيا على الجهات الرسمية والأهلية والحكومية إنها تدعم المواطن الفلسطيني ولا تكتفي في التبرير و

0: الإنسان الفلسطيني. قوات الأمن يجب أن يفعلوها باتجاه أهالي رامين وبالقرى التي تتعرض، أنهم يجوا يساعدوا الناس في قطف الزيتون، يوقفوا معنا. نحن لا نريد المواجهة، ولكن على الأقل عندما يكون مجموعات من الشبان في أراضيهم هناك، يعني أعتقد أن المعادلة ستتغير بالنسبة للمستوطنين. المؤسسات الحكومية والأهلية يجب أن تدعم المزارع. كيف وليش؟ هذا مش شغلنا، شغل الحكومة والمؤسسات الأهلية. الإدانات لا تقدم ولا تؤخر في ظل العالم وازدواجية العالم. الشكاوي لا تقدم ولا تؤخر. نحن بحاجة إلى دعم صمودنا على أرضنا. إذا لم يصمد الفلاح الفلسطيني وسلبت أرضه وكرامته وتم تجويعه، انتهت القضية الفلسطينية. وبالتالي نحن بحاجة إلى كل الإمكانيات لدعم المواطن الفلسطيني وخاصة المزارع الفلسطيني. هذا سبب، وهذا مهم جدا أخت ريهام. نحن لا أحد يلتفت إلينا، مؤسسات حكومية حقوقية وإنسانية تأتي وتسجل وتصور، ولكن على أرض الواقع، يعني على أرض الواقع. أنا كفلسطيني بدي على أرض الواقع. أنا لما ما عنديش، لا قادر أوصل أرضي، لا قادر أقطف زيتوني، مش قادر أعمل شيء، وأنا لحالي يد واحدة لا تصفك. وبالتالي يجب أنه يكون هناك خطة لدى الحكومة والمؤسسات الأهلية، يعني خطة سريعة جدا، لأنه كل موسم زيتون وكل موسم تين وكل موسم فلسطيني نتعرض لمثل هذه الانتهاكات وهذا التطرف. اليوم سقط شهيد وبالأمس شهيد، غدا سيسقط عدد كبير من الشهداء إذا لم نقف يد واحدة في وجه الاستيطان والمستوطنين.
1: أشكرك كل الشكر الزميل الصحفي منال زيدان من رامين لوجودك وإيانا اليوم في صباح برنامج طلة فجر، والحديث أكثر عما جرى وتفاصيل ما جرى وحدث يوم أمس، ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات، وعن حال وواقع البلدة اليوم. أهالي رامين كيف عمالهم بيعيشوا من قلق وخوف مستمر نتيجة أي اعتداء ممكن يكون من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال؟ كل الشكر والمحبة لك سيدة منال زيدان، وتحياتنا إلى مزارعينا وأهلنا وأصحاب الأراضي والفلاحين في رامين وفي كل البلدات والقرى في فلسطين الحبيبة.
0: شكرا لكم
1: كل التحية. متواصلين مع حضراتكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء في برنامج طلة فجر والمزيد من المحطات اللي رح نتناولها ونتحدث فيها. وصباح الخير لكل الرسائل اللي عمالها بتوصلنا من مأمون كوع. صباح الفل. أحقر أنواع البشر هو من يزرع الفتنة بين الناس ثم يتظاهر بأنه صديق للجميع. يسعد صباحك يا رب. كمان في عنا رسائل كثيرة، لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، صباحكم فل وياسمين وصباح الحركة النشيطة اليوم صباح نهار اليوم الخميس. يا صباح الخيرات والمسرات أبناء طول الكرم اللي بيشتغلوا بمناطق تانية اليوم الخميس، يعني رح يروحوا عند أهليهم، رح يقعدوا معاهم وتكون عطلة، نهاية عطلة أسبوع مميزة. كمان بنصبح على كل المحبين والمحبات من متابعاتنا الخالي أم طارق أبو بكر، يسعد صباحك يا رب اللي كل باش مهندستنا الرائعة أستاذ شاهد أبو بكر، يسعد لي صباحي يا رب وصباح الخيرات للأطفال الحلوين رايحين مع أمهاتهم حاليا عند دار سيدهم أو الله أعلم وين، بنوجه لهم كل التحيات الصباحية. وصباح فنجان القهوة بين الجارات وبين الحجات، صباح الخير للي عمالهم بيسمعونا حاليا من خلال أثير فجر أف أم عبر المذياع وعمالهم بيقطفوا ثمار الزيتون، بارك الله فيكم وبأعماركم يا رب، يكون موسم خير موسم وفير وإن شاء الله الأيام القادمة تحمل معها كل الخير لهذا الموسم. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر من المواضيع اللي رح نتحدث عنها وخاصة في شهر أكتوبر، أكيد لازم نتحدث بشكل أكبر عن أكتوبر الوردي وأهمية وجود حملات توعوية للفحص المبكر لسرطان الثدي. وبهذه المبادرات والحملات والفعاليات مديرية صحة طول الكرم أطلقت انطلاق أو أعلنت عن انطلاق فعاليات أكتوبر الوردي، لحتى نحكي أكثر عن إيش هاي الفعاليات، كيف ممكن يكون الفحص المبكر من خلال مديرية صحة طول الكرم. خلونا نرحب بمدير عام مديرية صحة طول الكرم الدكتور محمود أبو بكر، صباح الخير دكتور محمود.
1: يسعد صباحك أخت ريهام، يسعد صباحك من فجر جديد،
0: صباحك بكل الخير.
1: الله يحفظك، يسعد صباح أهلنا في فلسطين عامة وفي طول الكرم خاصة، ويسعد صباح السيدات الماجدات العظيمات،
0: كل التحية،
1: صباح الخير لكوادرنا الطبية رغم اللي بيعملوا لسه ما زال يعملوا رغم الظروف،
0: كل الاحترام. صباح الخير لكل الطواقم الطبية والعامل والإداري طبعا في مديرية صحة طول الكرم بكل عياداتها وبكل مكان. دكتور، أكتوبر الوردي يحظى بأهمية بالغة، يحظى بأنه يجب علينا كجهات مختصة أن ننشر التوعية، ومن خلال مديرية صحة طول الكرم كان هناك الإعلان عن انطلاق فعاليات أكتوبر الوردي، خلينا نحكي أكثر عن تفاصيل هذه الفعاليات خلال شهر أكتوبر.
1: احنا بداية من شهر اكتوبر الوردي او شهر اكتوبر كان هناك في انطلاقة مركزية من محافظة طول الكرم من دار المحافظة تحت رعاية عطوفة المحافظ، وكانت بالتعاون مع جمعية اصدقاء مرضى السرطان، حيث تم استهدافنا سيدات اللي خلينا نقول المنتسبات للأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني. كان في محاضرة، كان في هناك محاضرات توعوية، كان في هناك يعني خلينا نقول شرح تفصيلي عن أهمية الكشف المبكر، عن التعزيز الوعي الصحي. كان كوادرنا طبعا شاركت في إلقاء محاضرات حول الكشف على العلامات والأعراض، كيفية إجراء الفحص الذاتي، أهمية المتابعة.
0: هذه المحاضرات التوعوية أي الفئات تستهدف، في كل مناطق طول الكرم ولا في مناطق معينة؟ كيفية ديمومتها ووجودها خلال شهر أكتوبر؟ رح تكون موزعة بكل المناطق من خلال عيادات ولا هي فقط بالعيادة المركزية؟
1: لا والله شوفي، هي رح تكون هناك فعاليات يعني منتشرة سواء في المؤسسات سواء في الكليات في المدارس، يعني كان هناك في فعالية في مقر المخابرات العامة قبل كم يوم، كان هناك فعالية في العيادات الطرفية زي مثلا صيدا، في عيادة صيدا، في عيادة عتيل، كان في عنبتة، في مدرسة الشهداء، مدرسة الشهداء تم استهداف فيها المعلمات. راح يكون هناك طبعا برضو استهداف للجامعات، جامعة خضوري، راح يكون في الكليات، راح يكون في المدارس، حتى بعض الجمات راح يكون فيها استهداف. الهدف الموضوع هو نشر التوعية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. احنا بنعرف انه المراحل المبكرة في للكشف او خلينا نقول التشخيص راح يعطي نتائج إيجابية ممتازة او فرصة نجاح او فرصة شفاء عادي قد تصل الى 95%. فضرورة انه التوعية بخصوص الفحص المبكر له أهمية كبيرة.
0: طب اليوم النساء اللي بيسمعونا وبيسمعوا الدكتور محمود وبيحكوا طب أنا بدي أعمل فحص، وين أتوجه، وين أروح إذا أنا بدي أعرف أكثر وأتابع، إيش أعمل، إيش الخطوات اللي أبدأ فيها؟
1: يعني إحنا حسب البرنامج الوطني أي سيدة بلغت من عمر 40 سنة المفروض أنها تفحص مرة كل سنتين. والنساء اللي عندهم بعض الأعراض أو بعض التغيرات في الثدي، في الجلد، في الحلمة، تقدر تتوجه لأقرب مركز طبي تابع لمديرية صحة الكرم وتتوجه للطبيب وهو برشدها إيش تعمل بالضبط، أو تتوجه إلى مركز المامو. تعرف أن مركز المامو هنا في جهاز حديث جدا للفحص الإشعاعي، ماموغرام صحيح، كوادر مدربة، في حال إن كان في أي اشتباه بيتم تعامل معها. طبعا احنا اساس يكون تطمينا للاخوات، يعني هو 80% من اللي بيروحن على الجهاز يفحصن او على المركز يفحصن نتائجهم سليمه
0: الحمد لله، ولكن هو من باب الاطمئنان والفحص المبكر علشان نطمن. طيب بما يتعلق بفحص جهاز الماموغرام، علشان في بصراحة يعني نقص بالمعلومات بأنه وين بيوجد هذا الجهاز، بأي مكان بصحة طول كرم؟
1: هو في العيادة الشمالية القديمة اللي هي مقابل كازية القاروط، الكاربن بنك فلسطين. طبعا في رقم تواصل تقدر تواصل مع الأخوات هناك، الكوادرنا في المركز عبر صفحة مديرية صحة الكرم. في رقم للتواصل للحجز. برضو بقدر عن طريق عياداتنا بقدر نسكلهم على حجز معين، لأنه في جدول للحجزات. في الأيام الحالية في شهر أكتوبر البردي، طبعا بسبب تقليص الدوامات والنقابات وضرب النقابات، راح يكون الفحص فقط يوم الأحد والاثنين.
0: يوم الأحد والاثنين في عيادة طول كرم الشمالية القديمة مقابل كازية القاروط قرب بنك فلسطين. هاي المعلومة عشان أي سيدة حابة أنها تروح وتفحص، ضرور الفحص ومهم جدا. دكتور إحنا بس بدنا نذكر على أساس أنه إحنا طبعا كان من خلال لقاءات سابقة أنه حكينا ممكن النساء تحكي فوق 50 سنة، بس إحنا بنحكي وبنوصي أنه يكون 40 أو يمكن كمان من منتصف الثلاثينات إذا كان في هناك سجل عائلي وراثي في العائلة.
1: طبعا صحيح، إذا كان هناك في سجل عائلي قبل سن 40، يعني واحدة كان عمرها أقل من 40 وعندهم سجل عائلي أو ظهرت عندها أي أعراض، تقدر برضو تتواصل مع المركز الماموغرام. بدي أنوع شغلي بس إنه يعني إحنا يعني مفروض يكون العدد أكبر من هيك، لأنه فقط اللي بيراجعوا وبيروح بيفحصوا هم عبارة عن 2%. وهذا عدد قليل جدا، يعني 2%
0: من نساء مدينة طول كرم القصد.
1: النساء المستهدفات اللي مفروض تفحص، يعني 2% انت تتكلم عن 8% 98% ما بتفحصش، وهذا صراحة يعني بدقنا قوس خطر في الموضوع. فبين احنا بنحفزهم بنشجعهم على الفحص المبكر، لانه الكشف المبكر انت بتحكي عن نسبة شفاء في حال سمح الله كانت في مراحل اولى نسبة الشفاء تصل ل 95%، وهي نسبة ممتازة. كل ما تأخر الكشف كل ما كانت النتائج للأسف سلبية.
0: صحيح.
1: وبالنسبة يعني بالنسبة للمتابعة، إذا تم مثلاً تشخيصها أو خلينا نقول تم إنه في اشتباه، إحنا راح نتعامل معها، راح نوجهها لمركز في رفيديا لإجراء فحوصات ثانية أشمل.
0: يعني ما راح تتركوها بس بالخطوة الأولى، راح تكملوا معها ونتابعوا معها.
1: إحنا متابعها بالتقصي، بالتشخيص، بالعلاج، بالمتابعة، بالدعم النفسي، يعني إحنا راح نكون معها خطوة وخطوة، يعني ما تقلق يعني.
0: كل التحية والاحترام اليوم دكتور محمود من خلال كل من خلال فعاليات أكتوبر الوردي في مديرية صحة طول كرم، إيش أبرز النصائح اللي أنت اليوم وجودك وإيانا بتحب توجهها لكل المستمعات اللي بيسمعونا حاليا؟
1: إحنا أول شيء بنحفزهم على الكشف المبكر. إذا في عندها أي أعراض أو شعرت أن التغير أو أي مشاكل في الثدي، في الجلد، في الحلمة، إفرازات غير طبيعية، أنها تتوجه على أقرب مركز صحي وتشوف طبيبها المعالج تستشيره. ننصحهم برضو على أساس نقلل من مخاطر الإصابة أنهم يحافظوا على اتباع نظام غذائي سليم، كشف دوري اللي هو الفحص الذاتي كل تقريبا 3 شهور، أنها تحافظ على وزنها الصحي المناسب الطبيعي، تلعب رياضة كل ما فيها 20 دقيقة يوميا. ونشجع برضو على موضوع الرضاعة الطبيعية، ونكلل من استخدام العلاج الهرموني خصوصا للقطع سن الياس.
0: كل الاحترام.
2: وإحنا دائما موجودين متواجدين معهم، يعني أي وقت إحنا حاضرين أي استشارة إحنا موجودين. يعني ومن أجلها ومن أجل عائلتها نطلب منها أن تفحص وتطمنها.
0: كل الاحترام. أنا شاكر لك دكتور على كل هذه المعلومات اللي ذكرتنا إياها من نصائح هامة بما يتعلق بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وانطلاق فعاليات أكتوبر الوردي في مديرية صحة طول كرم. فأشكركم كل الشكر، ولا يعني ما يكون في شعور بالخجل، بالعكس هذا شعور قوة وإصرار على الاهتمام بأنفسنا.
1: بالعكس ما في خجل، وهي
2: صراحة يعني هذا الشهر إحنا الهدف منه هو إنه نكسر حاجز الخوف ونشجعها إنها تقدم على هاي الخطوة وروح تفحص وتطمن حالها وتطمن أهلها وتطمن معها.
0: كل الاحترام. شكرا كثير لك دكتور محمود، يسعد صباحك يا رب، وصباحياتنا لك ولكل موظفي مديرية صحة طول كرم في كل العيادات، يعطيهم ألف عافية. وصباح الخير لكل المستمعات وإيانا. يعني إحنا بصراحة عمالنا بنكثف كل هذه الحوارات واللقاءات من أجل أنه يكون الرسالة وصلت للنساء اللي بيسمعونا حاليا، ما في أي خجل، ما في أي شيء بيدعو للخوف والقلق، بالعكس هاي الخطوة الأساسية لحتى تحمي نفسك. الوقاية خير من قنطار علاج، وبالتالي هذا مهم جدا أنه نروح ونفحص. وموجود عندنا جهاز حديث، جهاز الماموجرام في مديرية صحة طول كرم الشمالية القديمة مقابل كازية القاروت قرب بنك فلسطين. شو بدكم أكثر من هيك؟ الطاقم اللي موجود بيستناكم لحتى يخدمكم. الأرقام اللي بتذهب وبتفحص أرقام قليلة، وخاصة للناس اللي عندها سجلات عائلية وعندهم محالات بالسجل العائلي. فأتمنى من الجميع أن يروح ويفحص، ما في أي خوف أو قلق أو توتر. فكل التحية والاحترام لكم مستمعاتنا العزيزات. كملين معكم صباح الخير للقلوب التي تحسن الظن بالله، وللأرواح التي تستقبل يومها بيقين أن القادم أجمل بإذن الله. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وطمأنينة لكل قلب، ورزقا واسعا وأخبارا تسر الخاطر، وأبعد عنا ما يتعب أرواحنا وقرب إلينا ما يسعدنا. اللهم آمين يا رب العالمين. المصورة كفاح زعاترة، يسعد صباحك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. مكملين معكم من رحلة فاصل ونرجع.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. إسلام أبو شمعة يسعد صباحك يا رب. صباح الخير إلى كل متابعينا وأهلنا وناسنا بكل مكان. صباح الخير لجمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحهم يا رب. وصباح الخير أكيد لكل مرضى الفشل الكلوي الموجودين بغسيل الكلى، بقسم غسيل الكلى بالمشفى الحكومي، يعطيكم ألف عافية ومشافين ومعافين إن شاء الله يا رب، يخفف عنكم ويهون عنكم ثقل هذه الأيام. صباح الخير للدكتور صلاح الحاج يحيى، صباح الخير لأهلنا في كفر اللبد اللي كانوا على موعد مع يوم طبي مجاني، وكمان بانتظاركم المزيد من الأيام الطبية المجانية. الخالة علياء أبو شنب، أجمل دعاء في صباح يوم الخميس، اللهم في هذا الصباح افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابا واصرف عنا عذابا وأجرنا جنتك وثوابك يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. خالي مقبول صباح، يسعد لي صباحك. صباح الورد، اللهم مع شروق هذا الصباح املأ قلبي نورا ووجهي سرورا ويومي تيسيرا، واجعل كل خطوة لي فيه بركة وتوفيقا يا كريم، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا ومتابعينا أهلنا في طول كرم الكرام، يوم الخميس والجمعة في منتزه نورلاند رح يكون الساعة 4 عصرا، عندنا بازار ومعرض المنتجات الريفية والزراعية والحرف اليدوية. هذا الشيء طبعا هناك دعوة كانت من جمعية التنمية الزراعية الإغاثة الزراعية بالشراكة مع بلدية دير الغصون، لحتى يكون في مشاركة منكم وحضور افتتاح بازار ومعرض المنتجات الريفية والزراعية والحرف اليدوية. رح يكون اليوم الخميس وبكرة الجمعة إن شاء الله في منتزه نورلاند الساعة 4 العصر. هاي دعوة مفتوحة أمام الجميع، مش غلط، بالعكس رح تستمتعوا، رح تتعرفوا على المنتجات الريفية والزراعية وكثير عن الحرف اليدوية. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في برنامج طلت فجر، ومكملين معكم بمحطاتنا وفقراتنا بما يتعلق بأكتوبر الوردي، وبأكتوبر مثل ما حكينا بتتجدد الرسائل التوعوية حول سرطان الثدي، لكن التوعية الحقيقية مش لازم تكون مرتبطة بشهر واحد، ولكن يجب أنها تتحول لسلوك واهتمام ومتابعة مستمرة لصحة المرأة. لحتى نحكي أكثر عن تفاصيل هذا الأمر والموضوع، خلونا نرحب بضيفتنا اللي بتنضم وإيانا من خلال اتصال الهاتفي، الأستاذة دينا القاسم، نائبة مشرف مختبرات ميديكير فرع والكرم التاج، لحتى نحكي أكثر عن حملة ميديكير للتوعية خلال شهر أكتوبر والتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر والفحوصات ودورها في الحفاظ على صحة المرأة. فخلونا نصبح على الأستاذة دينا القاسم. يسعد صباحك أستاذة دينا.
1: أهلا بها، يسعد صباحك، صباح الخير، صباح الخير لكل المستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني أستاذ دينا، في البداية ممكن تحكي لنا وللسادة المستمعين والمشاهدين عن حملة ميديكير لهذا العام، شو الرسالة اللي حابين توصلوها؟
1: أكيد، بشهر أكتوبر الوردي بنحب دائما وبنحرص مختبرات ميديكير كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع أنه نكون موجودين، مش بس من خلال الفحوصات، كمان من خلال التوعية ونشر المعلومة الصح. هلأ الرسالة اللي بنحاول نوصلها إنه الاهتمام بصحتنا ما لازم يبدأ من لما تكون في مشكلة أو لما تظهر أعراض معينة أو مقلقة. أحياناً في خطوة بسيطة مثل مثلاً سؤال الطبيب، المتابعة الدورية، ممكن تكون خطوة مهمة جداً بإنه نحافظ على صحتنا، وعشان هيك شعارنا كان خطوة تاخديها حياتك بتحميها.
0: طب ليش بنركز كثير معناها على موضوع الكشف المبكر وأهميته؟
1: ببساطة ريهام، لأنه الكشف المبكر بفرق كثير. هلأ إحنا ما بدنا المرأة تنتظر ظهور أعراض واضحة أو تقلق من أي تغير وبعدين تبلش تتحرك. الفكرة إنها تكون واعية، تعرف جسمها، وإذا لاحظت أي تغير مش طبيعي أو كان عندها عوامل خطورة أو تاريخ عائلي ما تأجل أبداً، المفروض إنها تتوجه للطبيب فوراً. وبنفس الوقت كمان بدي أوضح نقطة مهمة، مش كل سيدة أو ست لازم تعمل نفس الفحوصات، ومش كل فحص مناسب للجميع. الفحوصات بتختلف حسب العمر، حسب التاريخ العائلي، عوامل الخطورة، الأعراض، كمان تقييم الطبيب. لهيك احنا دائما بنشجع أولا على استشارة الطبيب وتحديد الفحص المناسب حسب الحالة.
0: طب بما أنك من مختبرات ميديكير ومن المختبر، كثير ناس ممكن يسألوا طب هل سرطان الثدي ممكن أنا أكتشفه من خلال فحص الدم؟ هذا سؤال أنا بصراحة سمعته بين عدد من السيدات والاستفسارات والأسئلة على السوشيال ميديا لما بيكون في هناك أي حملة توعوية.
1: هلا هاي نقطة مهمة، ما في فحص دم روتيني واحد بنقدر نحكي من خلاله انه بشخص سرطان الثدي لوحده. تشخيص سرطان الثدي بيعتمد على اكثر من امر، منها الفحص السريري للفحوصات التصويريه، واذا كان في اي اشتباه ممكن نلجا لاخذ عينه وفحصها نسيجيا. هلا هون طبعا بيجي دور المختبر، لانه بعد اخذ العينه بيكون لنا دور مهم في فحص الأنسجة وتحديد طبيعة التغير الموجود. في بعض الحالات بتكون في فحوصات إضافية كمان بتساعد الطبيب إنه يفهم طبيعة المرض وتحديد الخطة العلاجية الأنسب للمريضة. يعني دور المختبر ما بيكون منفصل أبداً عن الطبيب، وإنما بيكون جزء من فريق متكامل هدفه يوصل للتشخيص الأدق ويساعد في اتخاذ القرار المناسب دائماً طبعاً.
0: يعني إحنا هون بنحكي أستاذ دينا إنه المختبر له دور من التشخيص وحتى كمان له دور من المساعدة في تحديد العلاج.
1: أكيد ريهام. هذا من الأشياء اللي بنحب إنه الناس تعرفها. هلأ أحياناً لما يسمع الشخص كلمة مختبر أول شيء بخطر بباله إنه تحليل دم. لكن دور المختبر أوسع من هيك. في فحوصات نسيجية ومخبرية متقدمة، في بعض الحالات بتكون في فحوصات إضافية كمان حسب نتيجة العينة وتوصيه الطبيب. هلأ بيكون الهدف منها إعطاء معلومات أدق عن الحالة وبالتالي مساعدة الطبيب في اختيار الخطة العلاجية المناسبة. لكن دائما بنأكد إنه الفحص ما بنطلب بشكل عشوائي، دائما بيكون بناء على تقييم الطبيب والحالة.
0: طب يعني دينا من بداية شهر أكتوبر واليوم إحنا عمالنا بنخصص وبنحكي أكثر عن التوعية، لكن برأيك هل مسؤولية التوعية بسرطان الثدي تقع على عاتق المرأة لوحدها فقط؟
1: أكيد لا، صحة المرأة مسؤولية المجتمع كله، مسؤولية الزوج، الأم، الأب، الأبناء، أصدقاء، الإعلام، كمان القطاع الصحي، كلنا لنا دور بهم. أحياناً المرأة بتكون مشغولة ببيتها، بولادها، بشغلها، فممكن تأجل صحتها، فكلمة بسيطة من شخص قريب منها روح اطمني اعمل الفحص ما تأجلي، ممكن تكون هذه الخطوة هي اللي تخليها تهتم بحالها. عشان هيك احنا ما بنوجه رسالة للمرأة فقط، احنا بنوجه رسالتنا للعائلة والمجتمع كله.
0: طب دينا بما انك اليوم وإيانا، ولو طلبت منك رسالة مباشرة لكل سيدة لكل مستمعة بتسمعنا حاليا، شو بتحبي تحكي لها؟
1: بحكي لها لا تأجلي نفسك، اهتمي بصحتك مثل ما بتهتمي بصحة الأشخاص اللي بتحبيهم حواليك. كمان إذا لاحظتي أي تغير مش طبيعي أو كان في تاريخ عائلي أو كان في أي سؤال أو قلق، ما تعتمدي على الخوف أو على المعلومات اللي بتسمعيها من الناس أو من الإنترنت، دائما اسأل الطبيب وخذ المعلومة الصح من مصدرها الصح. هلأ طبعا مش مطلوب من كل مرأة أنها تكون خبيرة بسرطان الثدي، لكن المطلوب أنها تكون واعية، تعرف متى تسأل ومتى تراجع الطبيب، متى تعمل الفحص المناسب.
0: طب اليوم معناها بنهاية حديثي وإياك أستاذ دينا، لو بدنا نختصر رسالة مختبرات ميديكير وخاص أنه المختبر مثل ما حكينا وخلال حديثنا وإياك له دور مهم وفعال في مرحلة العلاج، مختبرات ميديكير اليوم شو رسالتها بأكتوبر الوردي؟ لو حبينا نحكي ممكن بجملة شو ممكن تكون؟
1: أعتقد أنها ببساطة شعار حملتنا اللي هي خطوة بتاخديها حياتك بتحميها. الخطوة مش شرط أنها تكون إشي كبير، ممكن تكون موعد مع دكتور، ممكن تكون سؤال، فحص مناسب، أو حتى تشجيع منك ريهام لأمرأة قريبة منك أنها تهتم بصحتها. هلأ إحنا بميديكير بنآمن أنه دورنا مش فقط أنه نقدم فحص، كمان أنه نساهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وأنه نكون جزء من رحلة المرأة نحو صحة أفضل.
0: أستاذة دينا القاسم نائبة مشرف مختبرات ميديكير فرع طول كرم التاج، شكرا لك وشكرا لمختبرات ميديكير على هذه الرسالة التوعوية، بارك الله فيكم.
1: حبيبتي الشكر لكم، وإن شاء الله دائما تكون رسالتنا وصلت لكل سيدة، لكل شخص ممكن يكون سبب في إنه امرأة اهتمت بصحتها، وكل عام والجميع بصحة وعافية يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك من جديد أستاذة دينا القاسم نائبة مشرف مختبرات ميديكير على تواجدك اليوم وأيانا في برنامج طلة فجر. قديش مهم إنه إحنا نتناول موضوع التوعية من كل الجوانب، مش فقط بعبارات إنه افحصي اعملي صورة التشخيص الصوري من صورة الماموغرام وما إلى ذلك. بالعكس كمان حتى لما بيكون في هناك أي شك المختبر له دور كبير، ومختبرات ميديكير دائما واقفة جنبا إلى جنب مع النساء، وخاصة في شهر أكتوبر الوردي. فكل التحية والمحبة لك أستاذي دينا، يسعد صباحك لك ولكل طاقم مختبرات ميديكير بكل فروعه في محافظة طول كرم الحبيبة وفي كل المحافظات، يعطيهم ألف عافية. دائما ملتزمين بالوقوف من ناحية المسؤولية المجتمعية مع أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني. متواصلين مع حضراتكم مستمعينا، وفي عنا رسائل كمان جديدة، خلونا نروح لهاي الرسائل. صباحكم ابتسامة، ودع من حولكم يبتسم، ودع الحياة تشرق وبألوانها الزاهية، وانعش روحك بالفرح والتفاؤل. صباحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. إلى طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج طلة فجر والمذيعة الكرمية ريهام، وبنقول معها موعدنا قريب في مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها. ربي يحفظكم من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم، رئيسة الجمعية الأستاذة إلهام دياب. يسعد صباحك يا رب أستاذة إلهام. كمان من الرسائل اللي بتوصلنا من حنان الخطيب، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، ربنا يعطيكم ألف عافية وبعد عنكم كل شر، ويسعدكم ويسعد صباح أهلنا في فلسطين، أهلنا في غزة. الله يرحم الشهداء ويصبر أهاليهم يا رب، يحيينا ويغير الحال إلى أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. أبو عامر البلعاوي بيحكينا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة وهنا وسرور وطاعة الله والرسول، الله هم آمين يا رب العالمين. صباح النور للدكتورة ليلى عامر، يسعد صباحها يا رب دكتورة ليلى، صبحها بكل الخير وصباح الخير للأخ أبو عامر البلعاوي. نروح لفاصل نرجع نكمل معاكم، خلكم إيانا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. بنرحب فيكم، بنرحب بكل من انضموا إيانا في هاي اللحظات. نحكي صباح الخير لأهلنا ناسنا متابعينا من نابلس، من جنين، من قلقيلية ومن كل مكان وين ما كنتوا. يسعد صباحكم المزارع اللي عماله بينكش في الأرض حاليا وبيحرث فيها وحاطط المذيع جنبه، عماله بيستريح بيشرب كاسة الشاي تحت شجرة الزيتون. يا سلام، أجواء ولا أروع من هيك. يا رب ارزقنا يا الله هاي الأجواء، نعيش هيك بحلاوتها. فيا رب يعم الأمن والأمان والخير على بلادنا الحبيبة وعلى أهلنا ومزارعينا في كل مكان. كمان في عنا رسائل صباحية من راني برابرة. يسعد صباحك يا رب. دعوة صباحية: أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنيتكم ويبعد ضيقتكم ويقضي حاجتكم ويسهل أمركم. اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب الأخ راني برابرة. كمان من صباحيات اللي عمالها بتوصلنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في عنا هاي الرسالة من شيرين: ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها. وصباحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. صباحنا غير مع فجرنا الجديد وطلت فجر مع المتألقة دوما الرهام. شكرا كتير. والطاقم اللي تعودنا على إبداعه صباح الخير المايسترو والإذاعة أنوار الحج حمد. صباح الخير لأهل طول كرم وكل فلسطين. ولا أنسى والدتي التي تستيقظ وتوقظنا عندما تقوم بفتح مذياعها الصغير على محطة الفجر. مني أنا شيرين. يسعد صباحك يا شيرين. وصباح الخير الخالي أم فادي، يصبحها بكل الخير ويديم عليها الصحة والعافية يا رب. كملين معكم متواصلين وإياكم في برنامج طلت فجر. واحدة من المواضيع اللي راح نناقشها اليوم مع بدء موسم قطف الزيتون، ترجع الأسئلة الشرعية اللي بيطرحها المزارعين حول زكاة هذا المحصول المبارك، متى تجب وما هو النصاب الذي حدده الشرع وكيف تحسب قيمة الزكاة، خصوصا مع اختلاف طرق الري وتكاليف الزراعة والعصر. دار الإفتاء الفلسطينية أعلنت هذا العام عن نصاب زكاة الزيتون. لحتى نحكي أكثر عن تفاصيل هذا الأمر والموضوع بينضم إيانا من خلال اتصال هاتفي دكتور براء بدير، دكتور في الشريعة الإسلامية. صباح الخير دكتور براء.
1: صباح النور إليك، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. يعني دكتور، لما بنتحدث عن زكاة الزيتون، لماذا تجب الزكاة في الزيتون وما الأسس الشرعية لزكاة المحاصيل الزراعية أيضا؟
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الزيتون من جملة المحاصيل التي يجب فيها أو تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب عند جمهور العلماء، وهذا الحكم الشرعي أخذه العلماء من عموم قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقت أو ما سقي بالنضح نصف العشر. فالزيتون من المحاصيل الزراعية التي جمهور العلماء يقولون بوجوب إخراج زكاتها إذا بلغت النصاب، وهو من الحقيقة المحاصيل الرئيسية عندنا في فلسطين التي يعني يعتمد عليها المزارعين في التموّن طيلة العام، سواء كان بالزيت أو برصيع الزيتون. فهو من المحاصيل المهمة التي اعتاد شعبنا على تخزينها وعلى الاقتيات منها، فمهم جدا أن يتفقه الإنسان والمزارع خاصة بهذا الأمر، وهو وجوب إخراج زكاة الزيتون من محصول الثمار إذا بلغ نصابا عند حصاده وقطفه. نعم.
0: طيب اليوم معناها في أسئلة كثيرة بتدور في بال المستمعين والمشاهدين: هل زكاة الزيتون واجبة على كل من يملك أشجار زيتون ولا هناك شروط محددة؟ دار الإفتاء الفلسطينية أعلنت هذا العام أن نصاب زكاة الزيتون بمبلغ معين، شو بيعني هذا النصاب؟ كيف ممكن نحدده كمان؟
1: بالنسبة للنصاب، النصاب هو مقدار حدده الشرع، إذا بلغ المحصول هذا المقدار وجب فيه الزكاة. والمقدار نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق الآن تقدر بالموازين المعاصرة ب 650 كيلو جرام. فإذا بلغ محصول الزيتون هذا القدر 650 كيلو جرام فأكثر من الحب، وجب على المزارع أن يخرج زكاته. والزكاة المحاصيل تختلف من مزارع إلى مزارع ومن أرض إلى أرض، فبعض الأراضي أو أكثر الأراضي عندنا في فلسطين لا تسقى يعني بعل، فهذه يخرج منها العشر أو 10%. أما ما يسقى بالنضح أو يعني يتكلف المزارع في سقيه فهذا يخرج منه نصف العشر اللي هو يعني 5%. وهذا مأخوذ من الحديث الذي ذكرته قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح يعني تكلف المزارع بسقيه نصف العشر. نعم، هذا
0: إيضاح للاستفسار اللي بيكون عند المزارعين، إنه طب ليش في هناك اختلاف بالنسبة، فهذا هو الإيضاح والتفسير لهذا السؤال.
1: طبعا يعني إذا كان مثلا محصول المزارع على سبيل المثال طن مثلا من الحب، يعني ألف كيلو جرام من الحب، فإذا كان بعل بيخرج من الحب 100 كيلو، وإذا كان هو يسقيه بنفسه عليه 50 كيلو. أو مثلا إذا كان عصر وعصر، وبعض الناس ما بوزن، طبعا هذا الأمر ننبه على أنه الأصل والواجب أنه الإنسان يزن الحب، لأنه الزكاة واجبة في الحب وليس في الزيت، هذا من حيث الأصل. فإذا عصر الزيتون الحب فعليه مثلا لو نفرض انه خرج 10 تنكات، عليه تنكه اذا كان بعل، واذا كان هو يسقيه ويتكلف بسقيه عليه نص تنكه.
0: الزكاة بيتم اخراجها من الزيتون نفسه ولا ممكن انه يتم اخراجها زيت؟
1: الزكاة الأصل في إخراج الزكاة أن يكون من الحب من الزيتون، هذا الأصل. لكن في شرعنا البوصلة دائما هي مصلحة الفقير وحاجة الفقير، حاجة الذي يأخذ أو يتلقى الزكاة. فإذا كان الفقير حاجته إلى الحب نخرجه حب، إذا كان حاجته للزيت نعصره ونخرجه زيت، وإذا كانت حاجته للقيمة للمال فيمكن بيع هذا الزيت أو هذا الزيتون وإخراج قيمته من المال. فيعني إذا كان مثلا الواحد عنده مثلا محصول من الزيت والزيتون وباعه بخرج نسبة 10% من هذا المبلغ الذي باع فيه الزيت أو الزيتون.
0: طب في كمان أسئلة واستفسارات بتدور عند بال المزارعين، بيحكوا لك طب أنا حطيت تكاليف كبيرة من التقليم، الزراعة، الأسمدة، أجور العمال، النقل والعصر، هذا يخصم، هذه المصاريف تخصم من حساب الزكاة ولا معاها؟
1: حقيقة هذه مسألة اختلف فيها العلماء وفيها كلام كثير طويل، والصحيح أن هذه التكاليف
0: طب يبدو أنه الاتصال. دكتور براء سامعنا؟
1: نعم.
0: بتمنى، لأنه في هناك خلل بالاتصال، بتمنى إعادة الإجابة لسؤالنا لأنه ما كان في هناك صوت مسموع من طرفك.
1: طيب الآن واضح الصوت؟
0: تفضل دكتور.
1: بالنسبة للمحاصيل التي أو التكاليف الجانبية مثل الحراسة وال مثلا رش المبيدات والعمالة اللي بيستخدمها الإنسان أحيانا في العناية بأرضه، هذه الأصل إنها ليست من التكاليف التي تخصم. يعني بمعنى إنه الواجب عليه أن يخرج ما حصده من أرضه وما جناه من أرضه يخرج منها. فإذا كان ما جناه من أرضه نصاب، بلغ النصاب، فالواجب عليه أن يخرج زكاة ماله من هذا القدر أو هذا النصاب الذي بلغه دون خصم هذه التكاليف هذا الراجح الذي عليه جمع كبير من أهل العلم، وهو الذي نراه صوابا، لأن ليس هناك ما يدل على استثناء هذه التكاليف الجانبية التي يتكلف بها المزارع. ولو فتحنا الباب لهذه التكاليف دون حد أو قيد لما أخرج أحد زكاة ثمره. فالأصل يعني ألخص أنه الأصل الإنسان إذا بلغ محصوله من الزيتون النصاب وهو 650 كيلو جرام فأكثر، فالأصل أن يخرج العشر إذا كان بعليا، ونصف العشر إذا كان يسقيه هو بنفسه ويتكلف بسقيه، بغض النظر عن التكاليف الجانبية التي يتكلف بها من العناية بالأرض وحراستها واستخدام العمالة لأجل قطفها أو نحو ذلك.
0: طب دكتور، هنا السؤال الأبرز والأهم، لمن تدفع زكاة الزيتون؟
1: لمين تدفع؟ لأحد المصارف التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخر الآية. فزكاة الزيتون تدفع للمحتاج، سواء كان فقيرا معدما أو كان مسكينا عنده شيء من الدخل الذي لا يكفيه. واليوم أصبحت شريحة كبيرة من الناس حقيقة يعني يدخلوا تحت هذه الشريحة، شريحة المساكين الذين عندهم شيء من الدخل الذي لا يكفيهم.
0: وإن كان من الأقارب، لأنه هاي كمان نقطة دائما بيكون في عليها استفسارات.
1: الأقارب طبعا،
0: الأقارب المحتاجين.
1: نعم، الأقارب ليس بإطلاق، الأقارب اللي من الأصول والفروع، الأصل أنه لا يجوز إعطائهم من الزكاة. يعني لا يجوز للأب أن يعطي ابنه، وكذلك الابن أن يعطي أباه من زكاة ماله، سواء كان مالا أو زرعا أو ثمرا. فلا يجوز الإعطاء الأصول والفروع هذا من حيث الأصل، إلا في استثناءات يعني لها موضعها، لكن من حيث الأصل الأصول والفروع لا يعطوا من الزكاة. أما ما دون ذلك ممن لا تجب على الإنسان نفقته من الأقارب، يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله.
0: أنا بدي أشكرك
1: الزيتون.
0: أنا بدي أشكرك كل الشكر دكتور براء بدير على وجودك اليوم وإيانا والحديث أكثر عن زكاة الزيتون في موسم القطف. بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية، وبشكر على وجودك اليوم وإيانا من خارج البلاد. شكرا كثير لك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
1: الله يحييكم ويحيي جميع الإخوة المشاهدين المستمعين، بارك الله فيكم.
0: كل الاحترام، شكرا كثير لك دكتور براء، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل الأهل والإخوة والمتابعين. وهذه واحدة من المواضيع كمان اللي واجب علينا أنه نناقشها ونطرحها على مسامعكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، تحديدا بما يتعلق وبالتزامن مع موسم قطف الزيتون. زكاة الزيتون من الأمور المهمة اللي يجب على كل مزارع إن بلغ النصاب أنه يكون في هناك عليه زكاة. ووضحنا لكم كيفية إخراج الزكاة ولمن تخرج الزكاة وكيف ممكن تحسبوها، والإجابة على كثير من الاستفسارات التي تدور بين عدد كبير من المزارعين. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا في محطتنا الأخيرة لصباح نهار اليوم الخميس من نهاية هذا الأسبوع.

0: Awakening Records تقدم تبسم.
1: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. وتبسموا لأهلكم لأحبابكم لزملائكم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير للرسائل بتوصلنا من الخالي علي أبو شنب، يسعد صباحك يا رب. أول شيء صباحك بكل الخير. صباح الخير من مشغل أبو وسيم الحرازين، من العاملين والعاملات إلى المدير أبو وسيم الحرازين، وبنحكي له يسعد صباحك ويعطيك يعطيك الصحة والعافية. فكل التحية والاحترام لإلك الخالي علي أبو شنب ولكل العاملين في مشغل أبو وسيم الحرازين، بارك الله فيكم وكل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة كمان. بحكي لكم صباحكم فل وياسمين. خالي حنان الكحلة يسعد صباحك. الحمد لله على صباح أقبل ونحن نسمع ونبصر، الحمد لله على شمس أشرقت ونحن نؤمن ونشكر، الحمد لله على يوم أقبل ونحن لم نفقد ولم نفقد ليشرق صباحنا حمدا. صباح الخير، صباحك فل ياسمين الخالية حنان الكحلة، صباحك نرجس إن شاء الله يا رب. كملين معكم مشاهدينا متابعينا في برنامج طلة فجر، وحاليا وصلنا مع حضراتكم محطتنا الأخيرة لصباح نهار اليوم الخميس. بهذه المحطة رح نتناول موضوع جدا مهم بالجانب المجتمعي الفلسطيني، الجريمة. الجريمة ما بتبدأ دائما في لحظة ارتكاب الجريمة، أحيانا تبدأ الجريمة أبكر بكثير وقبل وقوع الجريمة بكثير، في سلوك بيتكرر، في مشكلة أسرية ما بنلاقي لها حل، أو في بيئة اجتماعية ضاغطة، أو ممكن يكون من تسرب من المدرسة، اضطراب نفسي، ظروف اقتصادية واجتماعية، كلها بتدفع الإنسان نحو مسار للأسف أكثر خطورة. في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ ونسمع عن أنماط مختلفة من الجرائم والانحرافات داخل مجتمعنا، لكن السؤال المهم اليوم مش مين ارتكب الجريمة وشو العقوبة، السؤال الأهم ليش وصل الإنسان اللي ارتكب هذه الجريمة إلى هذه المرحلة، وين كان وممكن أنه نتدخل قبل ما توقع المشكلة. علشان هيك اليوم دور علم الجريمة مش فقط دور لفهم الجريمة بعد وقوعها، وإنما لفهم أسبابها ومحاولة الوقاية منها. لحتى نفتح الملف هذا خلونا نفتحه مع ضيفنا الكريم اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ الدكتور توفيق أبو حديد، أستاذ علم الجريمة جامعة الاستقلال الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية. أسعد الله صباحك بكل خير دكتور توفيق.
2: صباح الخير. صباح الخير أستاذ ريهام، وصباح أيضا موصول للكادر العامل في تلفزيون الفجر الجديد، وصباح موصول للأهل في محافظته محافظة طول كلمة حبيبة، وللأهل جميعا على كل الأرض الفلسطينية. صباح الخير أستاذ.
1: صباحك فل ياسمين، وصباح الخير لكل المستمعين. دكتور توفيق خلينا نبدأ من الأساس، وقت نقول علم الجريمة شو علم الجريمة، شو بنعني بهذا العلم تحديدا، شو اللي بيدرسوا علم الجريمة؟
2: بداية صباح الخير لك مرة أخرى وللمستمعين جميعا. الإضافة المهم في هذا الموضوع أنه عمليا علم الجريمة هو يبحث في الظاهرة الإجرامية، يبحث أيضا في قراءة وتحليل نفسيات المجرمين في شخصيتهم في شخصياتهم في بيئاتهم، يبحث كذلك في العوامل التي تؤدي بهؤلاء الجناة إلى ارتكاب الجريمة، يبحث في دراستها، يعمل على تحليلها، ولا يكتفي حقيقة موضوع علم الجريمة بهذا البعد التحليلي التفسيري لكل هذه المضامين التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، إنما علم الجريمة الدور الأكبر له هو هذا المعنى الواسع لمفهوم علم الجريمة، أنه يقوم بوضع استراتيجيات للوقاية وللدرء والتقليل والحد من انتشار هذه الجريمة. يعني مطلوب منا التحليل، وكذلك مع التحليل وجب أن يكون هناك قطاع آخر على وهو قطاع الوقاية والدرء من هذه الجريمة ووضع الحلول للقضاء على يعني على انتشار مثل هيك ظواهر.
1: طيب اليوم ممكن يعني من خلال حديثك نفهم إنه هل علم الجريمة بيهتم بالجريمة نفسها فقط، ولا ممكن يدرس كمان شخصية المجرم، البيئة اللي نشأ فيها، الظروف اللي أحاطت فيه؟ ممكن نحكي إنه عالم الجريمة لا يسأل فقط بإنه شو عمله هذا الشخص، ولكن نسأل كمان إنه ليش ارتكب هاي الجريمة، كيف وصل لهاي المرحلة؟
2: نعم، هذا سؤال جدا مهم، وهو سؤال يعني يحمل المضامين المهمة للاهتمام الذي يقوم به عالم الجريمة. حقيقة أنه موضوع قراءة الحدث الجرمي هناك الكثير والكثير من النظريات التي تابعت هذا الموضوع، بحيث أنها لا تكتفي فقط بالوقوف على الحدث الجرمي أو الفعل الإجرامي، وإنما يعني تهتم وبشكل كبير جدا عن الأسباب، عن العوامل، سواء كانت هذه العوامل نفسية، سواء كانت اجتماعية، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت اجتماعية، وبالتالي جميع هذه الجوانب تشكل الظاهرة الإجرامية. بمعنى آخر، أنه علم الإجرام لا يهتم فقط برصد الجريمة أو الفعل المرتكب، وإنما كذلك يهتم وبشكل يعني قوي جدا في موضوع البحث عن العوامل التي أدت إلى هذه الجريمة، بحثا لعملية الوقاية والحد من وقوع هذه الجريمة.
1: طب بما يتعلق بما نسمعه مؤخرا بمجتمعنا الفلسطيني، عندنا ظاهرة الجريمة وظاهرة الانحراف، وكلمتي بنسمعهم كتير وكأنهم شيء واحد، لكن في فرق ما بينهم.
2: طبعا مؤكد هناك فرق ما بين موضوع الجريمة، بس هون من باب الإيضاح إنه الجريمة لها معنى كما ذكرناه سابقا، إنه يعني تبحث في ظاهرة الإجرام، تبحث في نفسيات وخصائص وبيئات الجاني، وكذلك تبحث عن العوامل التي تؤدي بهذا الشخص لارتكاب مثل هيك جريمة. لكن الانحراف حقيقة هو يعني هو خرق للعادات والتقاليد والأعراف اللي معمولة عندنا في داخل المجتمع، يعني قيمنا، أعرافنا، ما يطلع عليه المجتمع بأنه جيد، بأنه مقبول. يعني الآن إذا تم الاعتداء على مثل هذه القيم والمعايير والأعراف الاجتماعية المعمول بها في داخل المجتمع، فمعنى ذلك أننا كنا أمام الانحراف. طبعا الانحراف هنا يعني يخص الكبار والصغار، الانحراف يخص الكبار والصغار، في حين على سبيل المثال لفظة مرادفة أخرى أو مصطلح آخر اللي احنا بنسمعه عملية الجنوح. الجنوح الحقيقة اللي هو متعلق بالفئة الأطفال الصغار، اللي هو حسب يعني قانون الطفل الفلسطيني، قانون رقم 7 لسنة 2004، اللي قال لنا إنه الطفل هو الطفل الذي يمتد عمره إلى ما قبل سن البلوغ أو الأهلية القانونية، إلى هو ما قبل سن 18 العام. وبالتالي هناك فرق حقيقة ما بين الجريمة، فرق ما بين الانحراف وما بين الجنوح. بس هنا ملاحظة مهمة في موضوع الانحراف، أنه قد لا يحاسب قانونيا، بمعنى أنه لا يصل إلى موضوع الناحية القانون الجنائي، لا يحاكم وفقا لموضوع القانون الجنائي كما هو الحال على سبيل المثال في موضوع الجريمة. وبالتالي هو يعتبر خرق للعادات، شيء أنا مستصغين في مجتمعنا الفلسطيني في محافظة طول كرم، المجتمع متصالح يعني ومتوافق على مثل هذا السلوك، بالتالي هذا نحن متوافقين عليه. إذا ما تم الاعتداء أو عدم التوافق على عمل أو سلوك معين، فمعنى ذلك أننا ندخل ضمن موضوع الانحراف، وقد لا يحاسب قانونيا أو جنائيا الفاعل لمثل هذا السلوك.
1: طب ممكن نحكي هون أنه هل كل منحرف هو بالضرورة مجرم؟ هل كل سلوك غير مقبول اجتماعيا يعتبر جريمة؟
2: نعم، هو القاعدة العامة نستطيع أن نقول بأن كل جريمة هي انحراف، لكن ليس كل انحراف جريمة. يعني كل جريمة يدخل ضمنها ما نتعرف عليه الانحراف، لكن ليس كل انحراف جريمة. الجريمة لها عقاب، لكن حقيقة نوع العقاب الموجه سواء للشخص المنحرف أو للشخص الذي يقوم بالإجرام مختلف تماما. الجريمة هو يتعرض لمواد القانون الجنائي ويحاسب وفقا لذلك. في موضوع الانحراف هو يعني حقيقة هو تعدي على يعني معايير داخل المجتمع، وبالتالي يمكن للجماعة أن تقوم بالعقاب عن طريق النبذ، أو يعني كره هذا الإنسان أو نبذه، يعني تركه. وبالتالي عملية العقاب

0: نعم. هلا في الجانب النفسي حقيقه انه الكثير والكثير من العلميه التي قيلت في هذا الشان. على سبيل المثال العلماء على سبيل المثال قسموا وقالوا بان الانسان يحمل نفسين، تسمى الاولى هي نفس العاقله والنفس الشهوانيه. العالم سيغموند فرويد في معرض حديثه عن موضوع التحليل النفسي وفيما يتعلق تحديدا بإحداث السلوك الإجرامي يقول على سبيل المثال أنه إذا ما تغلبت النفس الشهوانية التي لا تعتد بالقيم والقوانين طبعا ولها منشأ اجتماعي، يعني عملية الاعتداد أو عدم الاعتداد يكون لها منشأ بيتي تربوي، لكن يقول بأنه إذا ما يعني تغلبت النفس الشهوانية التي يعني يمكن أن تنساق لهذه السلوكيات ويمكن أن تنساق للإغراءات المختلفة وهي بالتالي لا تعتد لا بالقيم ولا بالقوانين، إذا تغلبت على النفس العاقلة التي تعتد بالقيم والقوانين كذلك يمكن أن تذهب باتجاه ارتكاب السلوكيات الإجرامية. يعني هذا هو القاعدة العامة التي ينطلق منها العلماء في عملية الواقع النفسي للإنسان فيما إذا أقدم على ارتكابه لموضوع الجريمة. نفس شهوانية نفس عاقلة. النفس الشهوانية لها مركبات من حيث يعني معاملات التربية التي يتعرض لها الطفل، الضغوطات والاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الإنسان، وبالتالي يعني يمكن أن تكون هي وسيلة لهذا الإنسان من أن يغلب النفس الشهوانية التي يحملها في ذاته على النفس العاقلة اللي هي يعني فعليا تكون هي متوافقة وعلى الواقع القانوني والاجتماعي للمجتمع وتتصاير معه، في حين أن النفس الشهوانية حقيقة يعني لا تعقل وبالتالي هي تغلب النفس الشهوانية وإغراءات هذه النفسية على قيامها بسلوك إجرامي محدد.
1: طب ممكن نحكي بما تطرقنا إلى إله بالحالة النفسية، ممكن الطفل بيكون معرض للعنف، للتنمر، للإهمال، للشعور بالرفض من الصغر، وبالتالي هاي عوامل بتنشأ معها بتكون يمكن محفزة لأنه يكون شخص يميل للانحراف أو يميل للسلوك الإجرامي فيما بعد.
0: ألو
1: دكتور.
0: نعم معك، سامك أستاذي.
1: طيب نحكي إحنا عن الناحية النفسية، ممكن الطفل أو الشخص هذا اللي اليوم إحنا ممكن نوصف أنه شخص منحرف أو شخص يميل للسلوك الإجرامي، لما بنيجي بنبحث عن حالته النفسية ممكن هذا الشخص تعرض للإهمال من قبل أسرته، عائلته، للتنمر، للشعور بالرفض، كثير من هاي العوامل هي محفزة لأنه يكون متجه لهذا النحو.
0: نعم هذا سؤال مهم جدا، ويبدو من خلال السؤال أننا نتعرض حقيقة لما نسميه نحن في المصطلح الاجتماعي اللي هي مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودورها في عملية اكتساب الطفل السلوك الطيب أو السلوك الجيد الذي لا يندفع إلى الجريمة والانحراف. فعلى سبيل المثال لو ذهبنا بداية إلى الأسرة وناقشنا هذا الموضوع في الجانب الأسري تحديدا، لوجدنا على سبيل المثال أن العلاقة اللي بتقوم بين الوالدين حقيقة وبتقوم فيها شيء من الود والتفاهم، يعني أكيد راح تخرج منها شخصية سوية، وهذه الشخصية السوية حقيقة لا تنساق وراء النزعات الشريرة وتقاوم كل أغراء يدفع بها إلى السلوك الإجرامي، في حين الصورة المقابلة أن الشجار بين المتكرر بين الوالدين، مثلا غياب الوالدين، هذه الأمور تولد اضطراب نفسي حقيقة حسب قراءات وإحصائيات علم الإجرام. هذه الأمور فعليا تولد اضطراب نفسي يدفع بالطفل منذ بداية حياته إلى الانتهاج بنهج عدواني يحمل الكثير مما تفضلت به أستاذ ريهام، وهي قضية التنمر، يعني التنمر على زملائه، التنمر حتى في على أخوته، على أخواته، ويمكن أن نصل به التنمر إلى حد التنمر على يعني على والدي. وبالتالي عمليا هذا الدور المنوط بموضوع الأسرة القوية المتماسكة أو الأسرة المفككة حقيقة. بدنا نروح على المؤسسة الثانية على سبيل المثال وهي المدرسة. هلا المدرسة هي تقوم بدور أساسي ومهم اللي هو الدور الموكول لهذه المدرسة أن تقوم بالتربية والتثقيف. يشهد الطالب في داخل هذه المدرسة يتوقف على الإمكانيات الذهنية وعلى المعاملة التي تلقاها هذا الطالب من خلال المعلمين. حقيقة إذا لم يستطع الطالب التكيف مع ما يأتيه من معلميه أو لم يستطع التكيف مع

0: البيئة المدرسية راح تبلش تظهر عنا مظاهر حقيقية للفشل، منها على سبيل المثال المظاهر والعملية حقيقة أنه هناك إحصاء حتى في محافظة طول كرم تشير إلى بعض المعادلات في هذا الجانب، اللي هي موضوع الهروب من المدرسة، عدم انتظام الطلبة في الكثير من الأحيان في الحضور في الموعد المحدد لبدء الدوام المدرسي، عندنا عملية التسكع في الشوارع، كثير من الأطفال تعونا اليوم أو طلابنا للأسف بترددوا الآن على أماكن اللهو، أيضا في عنا عمليات الانضمام إلى رفاق السوق، كل هذه العوامل حقيقة هي مدعاة لأن يكتسب الإنسان أو هذا الطفل منذ نشأته سلوكيات حقيقية توحي بالانحراف. المؤسف في هذا الموضوع أننا عندما نتحدث فعليا عن موضوع الانحراف حقيقة أنه الانحراف قد لا يحاسب عليه قانونيا، لا يحاسب عليه من الباب القانوني، لكن حقيقة أن مثل هذه التصرفات على سبيل المثال التي ذكرتها سابقا في موضوع المدرسة على سبيل المثال، هل يمكن أن تؤسس حقيقة لما نسميه نحن الجريمة المصطنعة، الجريمة المصطنعة بمعنى الجريمة الحقيقية، يعني بمعنى أن الطفل منذ بداية حياته عندما شاهدنا بأنه يهرب من المدرسة، عنده عدم انتظام في الحضور، عنده تسكع في الشوارع، الطفل هذا يتردد على أماكن له، ينضم أيضا إلى رفاق السوء، يحضر زملاء سيئين إلى بيته، إلى يعني كذا، كل هذه الأمور حقيقة قد تؤسس بطريقة أو بأخرى إلى أن هذا الطفل من الباب النفسي حقيقة أن يكون مستعد ذهني ونفسي لعملية قيامه بسلوك إجرامي فيما بعد.
1: يعني اليوم مش بس الأسرة كمان دكتور توفيق لها دور كبير، الأسرة المجتمع كمان ووسائل الإعلام إحنا لنا دور كتير كبير بأن ننشر الوعي والثقافة ونكون دائما مخاطبين لكل هذه الجهات علشان نكون وكأن أساسيات لمنع انتشار هاي الظاهرة بين أبنائنا وبين شبابنا.
0: حقيقة أنه يعني أنت ما تقومين به الآن أستاذ ريهام، أنت وللفريق العامل في تلفزيون الفجر الجديد، وعمليا أنا أتابع الكثير من البرامج التي أنتم يعني بصدد تقديمها يوم يوم، حقيقة أنه هذه في قراءاتها التي تتلاقى مع علم الإجرام، حقيقة أنتم الآن تقومون بدور وقائي توعوي حقيقي للمجتمع، حقيقة أنتم هذه الأدوار التي يعني يلعبها الأفراد والمسؤولين في داخل المجتمع هي بحد ذاتها تشكل قطاع وقائي مهم في هذا الموضوع، حقيقة ليست المدرسة، أنتم في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام يعني الجزء الأكبر خصوصا مع التطور التكنولوجي الهائل الآن في خاصة في السنوات الأخيرة، عمليا الدور الأكبر لموضوع الإعلام اليوم احنا منسمي وأنا في أحد الأبحاث أسميت وسائل الإعلام أسميتها الأب الثالث، حقيقة ليس الأم والأب ولكن هي الأب الثالث الذي يتلقى منه الطفل جميع يعني الكثير والكثير من أسلوب حياته وتصرفاته، اليوم الإعلام حقيقة أصبح هو يعني في معامل التأثير حقيقة أصبح أقوى وأكثر يعني جرأة في التأثير في نفسية هذا المتلقي، سواء كان طفلا حتى أتكلم عن مستوى الكبار اليوم بحكم ظروف معينة، لكن مع الصغار تحديدا اليوم أنا أسميته الأب الثالث على اعتبار أن القدوة والحافظ للسرية على سبيل المثال يكون عمليا من خلال وسائل الإعلام، اليوم وسائل الإعلام هي حقيقة يجب يعني أن تتدارس هذا الموضوع، أن تتدارس اليوم فيما تقدمه، أن تبتعد كل البعد عن يعني عن المشاهد العنفية وعن ما نسميه نحن في كثير من الأحيان قضايا الأكشن، اليوم فعليا نحن بحاجة إلى برامج تهذيبية وتوعوية يعني بمثل الآن ما تقوم يعني حقيقة أنا عندما أستمع إلى الكثير من البرامج وأستمع إلى ما تقدمه أنتم في تلفزيون الفجر الجديد هذا شيء مهم جدا، عمليات التوعية التبصر فيما يحدث حولنا يعني إلقاء معلومات من هنا ومن هناك وجميعها فعليا معلومات يعني تقدم العلم والمعرفة، إلى إضافة إلى الجانب التوعوي. فاليوم إحنا أمام أمام شيء مهم جدا، ألا وهو وسائل الإعلام، يعني الذي نسميه اليوم نحن ما نسميه نحن الأب الثالث، هو مصطلح الأب الثالث نتيجة القدرة التأثيرية التي لوسائل الإعلام على المتلقي، سواء كان طفلا سواء حتى يعني اليوم حتى كبار السن نجدهم في الكثير من الأحيان يعني مسكين تلفوناتهم ويجلسوا ولساعات ولساعات طويلة لا يلقي بالا هنا أو هنا. الآن موضوع الاهتمام أصبح له فقط ما يأتيه من وسائل الإعلام، السوشيال ميديا، المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي، لم يعد يتلفت هذا الإنسان إلى شيء آخر سوى هذه المعادلة. اليوم إحنا أمام أسرة، يجب أن تكون هذه الأسرة متماسكة، يجب أن تقاوم. الأب والأم عليهم يعني اليوم حقيقة عليهم واجب كبير، وحتى الوظيفة التي يقوم بها الأب والأم اليوم هي بعكس الوظيفة التقليدية التي كان يقوم بها أباءنا وأمهاتنا قديما. كانت المعادلة عند الأباء والأمهات قديما سهلة وبسيطة، اليوم صار في حقيقة، اليوم صار في عندنا تعقيد حقيقي، وأمام الأب والأم اليوم في تحدي قوي، وبالتالي الأب والأم اليوم مطلوب منهم فعليا المتابعة الحثيثة يعني. وقلما حقيقة نكون واقعيين، قلما تنجح بعض الأسر في التغلب على هذه التحديات، وبالتالي عملية الفشل في هذا الموضوع هي مؤدى حقيقة لوجود الكثير من الصور الانحرافية والكثير من صور الإجرام. وهذا يعني مدعاة إلى أنه لما ننظر بالإحصاءات الجنائية حقيقة نجد أن هناك فعليا ازدياد وتصارع في وتيرة الجريمة والانحراف لدى الشباب الفلسطيني.
1: ومش بس كمان الأسرة دكتور، أيضا حتى المدرسة والجامعة هم لهم دور كتير كبير بتوقع في أنه نحد من كل هذه السلوكيات عند أبنائنا وبناتنا وخاصة من فئة الشباب، صحيح؟
0: هذا مؤكد، هذا مؤكد، وهذا قطاع مهم جدا في موضوع علم الجريمة. يعني المدرسة عليها الواجب الأكبر على اعتبار أن الطفل ينتقل من الوسط الاجتماعي الأول الممثل بالأسرة إلى الوسط الآخر اللي هو الوسط الجامعي، أو هذا الوسط الذي انتقل إليه هذا الطفل وجب أن يعني أن يسير في برامج التوعية ويسير في برامج التربية ويسير في برامج التثقيف الحقيقي، وأيضا تبصير هذا الطفل يعني بمخاطر الوقوع في براثن الجريمة أو وقوع في براثن الانحراف. هذه الأمور يعني لا يكفيني أنا أن يقوم مدير المدرسة أو أن يقوم رئيس الجامعة بعقد جلسة حوارية واحدة وكفى، أو أن أحضر مؤتمر علمي واحد وكفى. هذه الأمور تحتاج فعليا إلى استمرارية. الإنسان في مزاج متقلب، الفكر لديه دائما متقلب، وبالتالي نحن بحاجة ماسة ومستمرة يعني فعليا يوم يوم أسبوع أسبوع لمثل هذه البرامج، لأنه حقيقة الواقع اللي عمالنا منعيش فيه الآن وتحديدا في الساحة الفلسطينية وبفعل الاضطهاد يعني من قبل المحتل، نحن نعيش الآن في ضائقة وعلى كل المستويات، ونسأل الله أن يفرج علينا هذا الكرب جميعا، سواء في الجوانب السياسية في الاقتصادية في الاجتماعية. صحيح. يعني الآن وكأننا نحن في حرب حقيقية مع كل جوانب هذه الحياة، وبالتالي أصبحت المسؤوليات على أصحاب القرار وعلى المسؤولين حقيقة هي أكبر بكثير، أكبر بكثير من تلك المجتمعات التي تعاني تعديا من اليسر والسهولة في معادلاتها ومعاملاتها. ومن هذا الباب حقيقة أنا حابب أيضا أشير إلى نقاط مهمة ضمن هذا المسار. يعني هذه الخطوات التي حدثت في محافظة الكرم في الفترة الأخيرة هي خطوات رائعة وخطوات علمية وخطوات علمية مدروسة، يعني يمكن أن تساهم يعني قد لا تعجب البعض وقد تعجب البعض، لكن أقولها علميا هذه الخطوات هي مدعاة بإذن الله أنه هي بداية خطوات معينة، يعني يمكن أن تمثل سلم وقاية مبدئية لموضوع الابتعاد عن موضوع الانحراف. يعني حقيقة رئيس بلدية محافظة طولكرم له دور مهم في هذا هذا الموضوع، ويبدو يعني قد يخطر على باله أنه هو عمل روتيني إجرائي، هو عملية تنظيم، لكن الأمر أكبر في سلم العلمية وسلم علم الإجرام، هو أكبر من ذلك بكثير. كمان لا ننسى الدور الأكبر لأخونا سيادة اللواء محافظ محافظة طول كرم في هذا الموضوع، وأيضا شكر دائما موصول لأخونا سيادة العميد بشار عطياني على الخطوات فعليا المدروسة والعلمية في محاولة التقليل قدر المستطاع من عمليات الإضرار بالمجتمع والخروج عن المعايير الاجتماعية والعرف والقواعد الاجتماعية، اللي هي حقيقة بتكون مدعاة لوجود موضوع الانحراف الذي يمكن أن يؤسس فيما بعد إلى مواضيع أكثر خطورة تتمثل حقيقة في ارتكاب سلوكيات إجرامية. فلا شك المدرسة، الجامعة، المجتمع لهم كل المسؤولية في هذا الموضوع، وعلى عاتق أصحاب القرار والمسؤولين في كل دائرة موجودين فيها الدور الأكبر في إيقاع القوانين التي يمكن أن تكون رادع حقيقي، يمكن أن تشكل رادع نفسي، ممكن أن تشكل رادع حقيقي وقانوني لأولئك الذين يفكرون على سبيل المثال بالانحراف أو الجريمة أو الخروج على مقتضى الحال القانوني والاجتماعي في داخل المجتمع.
1: ومثل ما ذكرنا في بداية حديثنا دكتور، الجريمة مش ممكن أن نواجهها وقت تصير الجريمة، لأنه الوقاية بتبدأ قبل بكثير، ومثل ما ذكرت من خلال الأسرة، من خلال المجتمع، من خلال المدرسة، من خلال الجامعة، من خلال المؤسسات، ومن خلال المسؤولين. من هون إحنا بنبلش بمحاربة وقوع الجريمة. أنا بدي أشكرك كل الشكر الأستاذ الدكتور توفيق أبو حديدة، أستاذ علم الجريمة جامعة الاستقلال، على وجودك اليوم وانضمامك في برنامج طلة فجر للحديث أكثر عن هذا الأمر المهلهام، الأمر اللي للأسف صرنا عمالنا بنسمع عن أرقام كبيرة، عن تصاعد بوتيرة تسجيل أرقام الجريمة وأيضا الانحراف. فكل التحية والاحترام لك، وإن شاء الله خلال سلسلة لقاءات قادمة سنكون وإياك للحديث بشكل مفصل أكثر عن كل دور من أدوار مؤسسات المجتمع، الأسرة، الجامعة، المدرسة، الأب، الأم، أيا كان، لحتى نحد وننهي هذه الظاهرة. شكرا كثير لك دكتور توفيق، يسعد صباحك.
0: شكرا لك يا أستاذ ريهام وللكادر العامل، أشكرك جدا، أشكرك
1: كل الاحترام. شكرا كتير للدكتور توفيق أبو حديد. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية من نهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا كل التوفيق والمحبة، وأتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة مع عائلتكم، أصحابكم، أحبابكم، بالزيتون وتحت شجر الزيتون إن شاء الله. يا رب ربنا يحمى كل أهلنا وكل أبنائنا. وبهيك بنوجه التحيات لرعاة البرنامج، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم، شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، وأكيد مركز ألفينا للتجميل وطب الأسنان. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أفهم،
2: أحلى صباح من فجر أفهم. كوميرشال بريك، فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر،
3: نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
1: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.

0: بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
0: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

والتجارية عجة جنين. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم،
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة، تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون موقع استشهاد الشاب علي البزاري في سهل رامين قرب طولكرم. إصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية. عبر مكبرات الصوت جيش الاحتلال يطرد ويهدد المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون في وادي عبوين شمال رام الله. وقوات الاحتلال تحتجز مركبة وتنكل بركابها قرب بلدة دير غزالة شرق جنين. على خلفية تصريحات بريطانيا الرافضة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وزير خارجية الاحتلال يقول بأن القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا ينهون مهامهم وسيغادرون إسرائيل. فيما قال وزير الخارجية البريطاني لن يغلق مبنى القنصلية البريطانية في القدس، لكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. وفي أنباء أولية عن حرائق تشاهد في الرياض وسماع دوي انفجارات، توقف الملاحة الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث تتجنب ثلاث طائرات الهبوط في المطار. أما في حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
1: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر
1: اف ام قبل ما يظهر اسم أورع قيفة على هاي الأرض، كانت هون قرية فلسطينية اسمها برة قيسارية، بتمتد على أرض رملية هادئة إلى الشرق من قيسارية، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات من البحر و37 كيلومتر جنوب غرب حيفا. اسمها إجا من كلمة البرية، وهي الأراضي الواسعة اللي كان أهل المنطقة يرعوا فيها ماشيتهم، ولأنها قامت ضمن أراضي قيسارية عرفت باسم برة قيسارية، وكان موقعها مهم لأنها بتفصل قيسارية عن المستعمرات اللي بدأت تنتشر على أطراف أراضيها، وبتمر بالقرب من الطرق المؤدية لحيفا والخضيرة وخط سكة الحديد الساحلي. عاش أهل القرية من الزراعة وتربية الأبقار والجواميس، وبنوا بيوتهم من الحجر والطين، وأقاموا مسجد خاص فيهم، بينما كان أطفالهم يقطعوا الطريق سيراً إلى مدرسة قيسارية. كانت حياتهم مرتبطة بالحافلات والقطار والقوارب إلى حيفا ويافا ومدن الساحل، وفي سنة 1882 استقرت في المنطقة أيضاً عشرات العائلات القادمة من البوسنة والهرسك، وعاشت لجانب الأهالي حتى وصلت إلها النكبة. بدأت النهاية مبكراً في عام 1948، في 15 من شباط فبراير هاجمت قوات البلمخ قيسارية وأجبرت سكانها على الرحيل، بعدين هدمت منازلها بعد أيام ضمن حملة استهدفت تفريغ الساحل من سكانه الفلسطينيين. ومع امتداد الهجمات لمحيط برة قيسارية تعرض أهلها وطرقهم للخطر. السكان غادروا القرية، وتروي شهادات أهلها أن موجة الرحيل الكبرى جاءت خلال أذار بعد استهداف حافلة كانت تقل أبناء المنطقة لحيفا وسقوط قتلى من ركابها. تفرق أهل برة قيسارية بعد ذلك، واستقر كثير منهم في الضفة الغربية، بينما بقيت عائلات قليلة قرب أراضيها وأقامت بيوت جديدة إلى الشمال من الموقع القديم. في عام 1951 توسعت مستعمرة أورع قيفا فوق أجزاء واسعة من أراضي القرية، ومع مرور سنوات هدم مسجدها واختفت معظم بيوتها، وما تبقى من موقعها القديم سوى أكوام من الحجارة والأنقاض وبعض الآثار المتناثرة وجذع شجرة كينا قديمة، في حين تحولت مساحات من أراضيها لبساتين ومباني جديدة، لكن مش لأصحابها. اللي ضل من برة قيسارية اسم وذاكرة، وقرية بيعرف أهلها تماماً وين كانت بيوتهم حتى بعد ما تغيرت الخريطة من حول. فجر أف أم.
0: ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.
8: أجمع

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 0424-239-217.

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر FM.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر FM

عدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two,

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها

بطريقته، إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دو

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر اف ام.
2: مش انا قلت لك تظلك عند الغنمات؟ قلت لك تظلك عند الغنمات.
3: طيب ماشي
4: كش ملك.
5: يا لا لا ويا لولي وشال فيه المضلي. يا لا لا ويا
4: لولي
5: وشال فيه المضلي.
4: جمعة يا هلا
5: مرحب عني. يا لا لا ويا لولي
6: مسعولوا يا شباب.
7: يلا

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر FM.
1: 1 2 3 4. بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: على الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: أم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: تشتري منه
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي؟ كلها لمبة؟
0: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
2: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
0: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
2: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
2: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
0: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
0: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لدينا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: والتجارية عجة جنين فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.
1: عارفة يعني إيه تغني؟

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوقو.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فيك يصفن عمر ما يرف الجفن.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

الإنساني. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: كان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر أف أم

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوق.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر.

يهزك الشوق. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أو قلبك تناساني. بس تغنون وياي ها؟ الله يخليكم لي يا رب.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.